على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

أني خرزوز مريافة كافي لوخن من راديو عنكاوا الذبذب تشو تشي بوينت شو.

سبق لي خليتها قطرة غامخ قاتخ بيومنا روخي قاني من خمورن شني ويماني كل لي إيوات أرخص وماني

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرب وردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت فرخي ودلي أثواثك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزقيات الثرخة ودلي أثواثك ترخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

طلب مني تلاقى أورا إيدانا مو غمبي لاون أنا همونة تلبوخ قربان لبي قشوقي ون بعيناتوخ لدو شكرت قبها.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: علشان ذكرها تفضل عايشة معانا.
1: اتجمعنا كلنا في مبادرة مستشفى 500 500، متجمعين على الخير علشان نجهز جناح لمرضى السرطان باسم أحمد زكي. صدقة جارية عنه.
2: زي ما

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخلي زمرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

لقد غادرنا بهدوء وترك فينا بحارا من الملح والفجيعة. ماريوس جميل مقدسي، ذاك الشاب الذي اختزل رحلة الحياة وكان مثالا لرحلة صبر طويلة وسط أشواك الوجع، رحل حارا من الملح والفجيعة. ماريوس جميل مقدسي، ذاك الشاب الذي اختزل رحلة الحياة وكان مثالا لرحلة صبر طويلة وسط أشواك الوجع، رحل في ريعان شبابه.

فراقك سيهد كل اللحظات الجميلة، فنستمد ببعض مما تعلمناه من فراقك. لسنا ندري ماذا سنكتب لك وأنت في قبرك، ونحن على يقين بأنك لن تقرأ حروفنا، لكن أرواح أهلك ومحبيك أصبحت رمادا في غيابك، تتطلع لأن تواسيها الكلمات. نخط الحروف ونعلم جيدا بأنك لو كنت حيا ترزق لاحتضنت وجع محبيك وبدلته فرحا، فما كنت يوما تحب أن ترى الحزن يقطن الأعين الموجوعة، لكن ماذا عساها أن تفعل. سنعود بأدراج الذاكرة للوراء قليلا، لذلك الزمن الذي كنت فيه فراشة تحلق في عنكاوة، لتلك الأيام التي كنت ترافقنا، لكل مائدة طعام جمعتك بأحبتك، لصور التقطتها. سنجعل من ذكرياتك غذاء لأرواحنا ورفيقة دربنا الطويل. لازلنا نحاول استيعاب فقدك، فلك السلام وعليك السلام حتى ترضى. كل الكلمات لن تفيك حقك، عليك الرحمة ولك الدعاء والحب والوفاء. ماريوس جميل مقدسي، نم قرير العين، الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه. صلوا لأجله. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شقوتشي بوين شقة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: الفنان التشكيلي والنحات نينوس ثابت ميخائيل. يسعد صباحك نينوس.
1: صباح الخير عليكم وعلى كل متابعين راديو عنكاوة. سعيد بوجودي معك.
0: الله يسلمك. أول شيء طبعا احنا آسفين جبنا لك أكيد مسافات من مسافات بعيدة، ولكن بصراحة احنا شفنا اليوم كلش ضروري نتكلم عن أروع فن. يمكن بالنسبة لي أنا كلش يستهويني فن النحت، لكن قبل ما نتكلم عن فن النحت بصراحة أحب شوية أتعرف عن نفسك.
1: نينوس ثابت فنان تشكيلي، ممكن أقدم نفسي كنحات لأن أغلب شغلنا داخل العراق نحت. خريج كلية فنون جميلة جامعة الموصل، أعمل بورشتي الخاصة كمختصة بالنحت والرسم.
0: حلو. طيب نينوس، موهبة النحت من وين بدت عندك؟ يعني هل أنت اكتشفت فجأة نفسك أنه أنت تحب النحت، أو ممكن خلينا نقول بسبب أنه الوالد يعني هو مختص بالنحت فصارت عندك خلينا نقول أحيانا الولد يشوف على الأب أو على الأم، يعني مثلا يتوارث خلينا نقول من عنده هاي الموهبة، شلون أنت اكتشفتها؟
1: أكيد تأثيرات العائلة لها يعني أهم الأسباب اللي خلتني أكمل بهذا المجال وأدرسه من الناحية الأكاديمية أيضا. فأنا من طفولتي كنت أباوع على أعمال والدي وهو يشتغل بالطين، كتلة الطين تعرفين الأطفال ينجذبون إلها لأن هي سهلة، تأخذ طين تعجين مثل عجينة، فكنت شوية أحب أجسد الأشكال وأشوفه متأثر بالفن الآشوري والدي كان، فأني أيضا تأثرت بهذا الفن. وحاليا أني يعني أخذت كمصدر رزق لي، أشتغل ونسوي أعمال ضخمة، وأيضا ملاحظ أنه اشتغلنا نصب في عنكاوة نصب قلقامش. أكيد
0: من الأشياء الجميلة حقيقة يعني واحد يشيد بيها. ولكن نينوس يعني أيضا أنت حاليا عندك لوحات، ترسم لوحات، ليش استهواك النحت أكثر؟
1: النحت يبرز الشكل بشكل ثلاثي الأبعاد ويبقى معاك لمدة زمنية طويلة، يعني مو يكون داخل غرفة مغلقة مثل هاي وأخلي هاي اللوحة، يجوز فئة معينة من الناس تشوفها، بس من أسوي مثال نحت أنطي بي أفكار، أنطي بي جمالية للمنطقة اللي أخليها ويصير خالد إذا يكون بمادة البرونز.
0: ها حلو، مادة البرونز. هسه هو رح نجي نتكلم عن المواد نينوس، يعني أول شيء هي من شنو مصنوع التمثال خلينا نقول؟
1: هو النحت أنواع يعني بصراحة، وأكو هسه هواية خامات يستعملوها النحاتين. الخامة الشائعة حاليا بالعراق هي مادة الفايبر كلاس. فايبر كلاس لأن مادة يعني جيدة مقايمة نوعا ما للظروف الجوية، لكن أكيد مو تجيب قيمة البرونز. وأكو أيضا الحجر، الحلان، الفرش الموصلي، هاي طبعا المواد أحسن، بس حاليا النحت على الحجر صار أقل من قبل، لأن حاليا أكو تقنيات ومواد. يعني بصراحة شخصيا تعجبني مادة الطين لأن أقدر أتعامل وياها سهولة أكثر، تأخذ وتحذف وإضافة. وبعدين نسويها قالب مثلا من السيليكون، من الجبس، وبعدين نصبها من أي مادة نريدها، مثلا تكون برونز، تكون جبس، تكون فايبر كلاس، سمنت، أي مادة موجودة نقدر نشتغلها. إذا نجسدها بالطين.
0: حلو. إذا نينوس في داخل الورشة الخاصة بحضرتك عندك أكيد العجلة اللي خلنا نقول لي يستعملوها بالطين ويشكل
1: قزف
0: بالضبط، أنتوا تسوون دورات أو خلنا نقول ورشات تعليمية داخل الورشة مالتك؟
1: صراحة فترة معينة اشتغلنا ورشات، لكن بصراحة ظروف العمل منعتنا حاليا، لأن نشتغل أكثر شيء مجسمات ضخمة، والمجسمات الضخمة تحتاج لها شهور من العمل حتى تكمل، فما نوافق. بس إن شاء الله مستقبلا أكو أفكار. عندنا ورشة كبيرة، احنا تقريبا 16 محل، أكثر من 16 محل.
0: حلو.
1: منفرد يعني، فنقدر إن شاء الله نقسمها مكان للعرض، مكان للدورات، مكان مكتبي، مكان يعني مقسمين شغلنا. احنا نشتغل كفنانين حقيقة محترفين، مو مثلا يجيني شغل أشتغله بالبيت أو أشتغله بمكان معين أجر. احنا عندنا ورشتنا الخاصة معروفة من بغداد وعلى مستوى نينو والعراق.
0: حلو. أي الفئات نينوس أكثر دا تشوف هي اللي دا يعني دا تطلب خلينا نقول المنحوتات هاي الضخمة والكبيرة؟ يعني هل هي أشخاص يعني في داخل المنازل لو الأماكن خلينا نقول الهاي كلاس اللي هي أكثر شيء تطلب هاي الأشياء الفخمة الجميلة؟
1: الحقيقة كل الفئات تطلب، لكن كل فئة لازم تراعيها من الناحية مثلا السعرية، من ناحية يعني أكو تماثيل مثلا نسويها قولة بتكون تجارية تقدر اي فئة تشتريها. يعني لا نراعي الاذواق بس كاحنا كفنانين بصراحة ماخذين النصب اكثر شيء بعين الاعتبار بالعمل، نشتغلها اكثر شيء الجهات الحكومية المنظمات او اشخاص مثلا رجال اعمال او هكذا شيء.
0: حلو. شنو اكثر عمل حبيته يعني انت من انجزته ما قلت اوه يعني انه انت ابدعت بيه وحسيت بالفخر انه فعلا هذا العمل هو رائع؟
1: الحقيقة احنا فنانين يعني احس نفسي دايما بالبداية ايش قد ما اشتغل اقول لا يعني تقدر تبدع اكثر وتشتغل اكثر، بس كعمل عجبني اكثر شيء نصب المستقبل المشترك، اشتغلت بناحية الشهرة واشتغلت للاخوة الايزيدين ايضا تقريبا 4 اعمال نحتية لشهداهم يعني القوش اشتغلنا باغلب مناطق العراق، بس يعني كهذا النصب يعني شفت بي انه بصمتي وهويتي الفنية شوية بدأت تبدي منه.
0: حلو. طيب نيناس شنو الفرق بين الفن التشكيلي، خلينا نقول الفنون التشكيلية متعددة، شنو الفرق بين النحت والفنون التشكيلية الاخرى؟
1: النحت تتعامل مع سطح ثلاثي الابعاد، مو من مثلا فن مسطح من زاوية اي لوحة بس اقدر اشوفها من مثلا زاوية واحدة، لكن النحت تتعامل مع شكل ثلاثي الابعاد، لازم تكون نظرتك واسعة، تكون عندك مساحة على مود تشوف العمل خاصة إذا يكون كبير لأن الأخطاء تبين من المسافات البعيدة. يعني الأساس النحت هو يعني الماكيت، تشتغل مثلا تشتغل ماكيت صغير وتكبر العمل.
0: أوكي.
1: نعم.
0: والأدوات اللي تستخدموها شنية؟ عندي فضول اعرف شنو الادوات.
1: يعني اكو ادوات جاهزه الحقيقه، اكو احنا ادوات احنا نسويها، اكو ادوات حذف واضافه ومثلا خاصه بالعين، خاصه بالرموش، خاصه بكل شيء موجود بال يعني هي اشكال خشبيه على اكثر مو النحت بالطين، تستفاد من الاشكال الخشبيه الموجوده بالسوق.
0: أوكي.
1: واذا مثلا حجر يحتاج لك شفرات معدنيه او انا ما احب دائما يقول كنحات بالطين اشتغل يعني اكو ايضا اغراض معدنية للعمل، لكن أنا أفضل الخشب لأني أكثر للطبيعة.
0: حلو حلو. بس يا وأصعب نوع من النحت نينوس، يعني برأيك وش وقت تشوفون أكثر صعوبة باستخدام النحت على الألواح مثلا الطينية، لو على الجلس لو على الحجر، أي مادة هي شوية نوعا ما تحتاج قوة بدنية وتركيز أكثر لما تشتغل بها؟
1: طبعا الحجر هو الأصعب لأن أي خطأ لا يغتفر يبين قبل، بس الطين تقدر تضيف وتحدث مثل ما قلت لك.
0: أوكي.
1: فالحجر بصراحة ما عندي تجربة كبيرة به، بس أكثر شيء قلت لك إني أشتغل بالأعمال الطينية، والدي يعني قبل مشتغل أعمال ونصب ضخمة بالحجر.
0: أها حلو. نعم. أوكي. نينوس راح نروح في فاصل صغير نسمع أغنية وراح نرجع نكمل على موضوع النحت، تمام؟ فخليكم ويانا واسمعوا هالأغنية الحلوة.

لقد غادرنا بهدوء وترك فينا بحارا من الملح والفجيعة. ماريوس جميل مقدسي، ذاك الشاب الذي اختزل رحلة الحياة وكان مثالا لرحلة صبر طويلة وسط أشواك الوجع، رحل في ريعان شبابه. بعد موتك فهمنا أشياء كثيرة كنت تعدنا دوما لمواجهتها. علمتنا القوة والصبر، وأنت تصارع الوجع بكل أشكاله. كنت تدرك بأن فراقك سيهد كل اللحظات الجميلة، فنستمد ببعض مما تعلمناه من فراقك. لسنا ندري ماذا سنكتب لك وأنت في قبرك، ونحن على يقين بأنك لن تقرأ حروفنا، لكن أرواح أهلك ومحبيك أصبحت رمادا في غيابك، تتطلع لأن تواسيها الكلمات. نخط الحروف ونعلم جيدا بأنك لو كنت حيا ترزق لاحتضنت وجع محبيك وبدلته فرحا، فما كنت يوما تحب أن ترى الحزن يقطن الأعين الموجوعة، لكن ماذا عساها أن تفعل. سنعود بأدراج الذاكرة للوراء قليلا، لذلك الزمن الذي كنت فيه فراشة تحلق في عنكاوة، لتلك الأيام التي كنت ترافقنا، لكل مائدة طعام جمعتك بأحبتك، لصور التقطتها. سنجعل من ذكرياتك غذاء لأرواحنا ورفيقة دربنا الطويل. لازلنا نحاول استيعاب فقدك، فلك السلام وعليك السلام حتى ترضى. كل الكلمات لن تفيك حقك، عليك الرحمة ولك الدعاء والحب والوفاء. ماريوس جميل مقدسي، نم قرير العين، الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه. صلوا لأجله. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوه

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء وتشي بوينت شوء
1: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best!

0: قديشة وشويحة وحيلثانة ولاما يوثا دو قديشة عامر ومتنح صياني مثكشفينا إثبن ما روحو سراح علي نخدم عادة في العدن ما ردخول آوى وورا وروحة قدشة العلمين
1: آمين.
0: ربنا وإلهنا أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، هب لنا بنعمتك النجنية من فائدة المحبة الرجاء والخلاص لخير نفوسنا وأجسادنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد
1: آمين. انصتوا إلى أعمال الرسل بارك مار. ولما تمت أيام الفنتيقسطي

شديدة وامتلأ منه كل البيت الذي كانوا جالسين فيه، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها نار، فاستقرت على كل واحد منهم، فامتلأوا كلهم من روح القدس وشرعوا يتكلمون بلغات مختلفة كما كان الروح يؤتيهم أن ينطقوا. وكان في أورشليم رجال من اليهود يتقون الله من كل أمة تحت السماء،

التي ولد فيها. نحن الفرثيين والماديين والآلانيين وسكان ما بين النهرين واليهودية والقفدوقيين والذين من بلاد بونطس وآسيا ومن بلاد فروجية وفنفولية ومصر وبلاد ليبيا القريبة من القيروان والمقبلين من رومية القريبة اليهود والدخلاء والذين من قربط والعرب نسمعهم ينطقون بألسنتنا بعجائب الله وكانوا كلهم مندهشين متحيرين يقول بعضهم لبعض ما عسى أن يكون هذا الأمر وآخرون يستهزئون بهم ويقولون إن هؤلاء قد شربوا سلافة فسكروا بعد ذلك وقف شمعون الصفا مع الأحد عشر رسولا ورفع هؤلاء قد شربوا سلافة فسكروا بعد ذلك وقف شمعون الصفا مع الأحد عشر رسولا

على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويروا شبانكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي وإمائي أفيض روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأجعل آيات في السماء وعظائم في الأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، فالشمس تنقلب ظلاما والقمر دما قبل أن يأتي يوم الرب العظيم المخوف، ويكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص بار حمار.

إنكم كنتم وثنيين وكنتم بلا تمييز إلى الأصنام البكم تقادون.

محروم، ولا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بروح القدس. إن أقسام المواهب موجودة، إلا أن الروح واحدٌ.

كل إنسان، وإنما يعطى كل واحد إعلان الروح بحسب ما ينفعه. فأعطي واحد بالروح كلام الحكمة، وآخر كلام العلم بالروح عينه، وآخر الإيمان بالروح عينه، وآخر مواهب الشفاء بالروح عينه.

ترجمة الألسن، وهذه جميعها إنما يعملها الروح الواحد ويقسمها لكل إنسان كيف يشاء، لأنه كما إن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد مع كونها كثيرة إنما هي جسد واحد. كذلك المسيح أيضا، فإنا جميعنا اعتمدنا بروح واحد لجسد واحد، يهودا كنا أم أمميين

الأحرار وجميعنا شربنا روحا واحدا. إن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة، فإن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، فلا تكون لأجل هذا ليست من الجسد. وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، فلا تكون لأجل هذا ليست من الجسد.

فأين كان الشم؟ والحال إن الله قد وضع كلا من الأعضاء في الجسد كيف شاء، ولو كانت كلها عضوا واحدا فأين كان الجسد؟ والحال أن الأعضاء كثيرة والجسد واحد، فلا تستطيع العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، ولا الرأس أيضا يستطيع أن يقول للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل ما يحسب الأضعف من الأعضاء هو ما تكون الحاجة إليه أشد، وما نحسبه الأحقر في الجسد هو ما نخصه بأعظم الكرامة، وما يستحيا منه نشمله بأعظم الاحترام. أما ما كان فينا من الأعضاء المكرمة فلا حاجة له إلى الكرامة، لأن الله مزج الجسد وخص العضو الصغير بكرامة زائدة، لئلا يكون في الجسد شقاق، بل تكون الأعضاء جميعها بالسوية مهتمة بعضها ببعض. فإذا تألم عضو تألم معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو أكرم معه سائر الأعضاء.

اخوتي واخواتي المؤمنين، في هذا المساء نحتفل بعيد كبير اللي هو عيد حلول الروح القدس. هذا العيد يجي بعد 50 يوم من قيامة ربنا يسوع، وكأنه ربنا يسوع أعطى المجال للتلاميذ، أعطى المجال للأرض حتى تشرب الماء وترتوي بعدين تثمر، وكأنه 50 يوم هي عبارة عن انتظار بين رجاء بين تلاميذي راح يفهمون كلامي، راح يأخذون كل شيء اللي تعلموا من عندي، وبعد 50 يوم ممكن هسه ينبتون يعطون ثمار. لذلك ربنا صبور إلى أن يعطي ثمارة، ربنا صبور إلى أن يعطي الإرسالية للتلاميذ. يسوع قال للتلاميذ سأكون معكم إلى انقضاء الدهر، وكأنه حلول الروح القدس هو إثبات الوعد اللي أنطاه ربنا لما قال لهم سأكون معكم إلى انتهاء الدهر، إلى انقضاء الدهر. إذن حلول الروح القدس هو إيفاء للوعد اللي أنطانه يسوع لتلاميذه، معرفتكم والدليل راح أبعث لكم الروح، روح أبي المنبثق من الآب وبي ولكم. إذن عيد حلول الروح القدس هو عيد إيفاء وعد يسوع لكنيسته أنه أنا سأكون معكم إلى انقضاء الدهر. لكن شو ممكن بهذا المساء نتأمل بعيد العنصر، عيد حلول الروح القدس، شو ممكن نتأمل؟ راح أتأمل أنا معاكم بالفعل حل يحل حلولا، حل يحل حلولا. الحلول شو معنى حلول شيء في شيء؟ حل هذا الأمر فيه. الحلول معناته يقول يسوع العالم رآني لكن لم يتعرف علي، عرفني لكن لم يصدقني، لكن أنتم يا تلاميذي بفضل روح القدس ترونني وتعرفونني وتتقدسون. الحلول معناته أول شيء حل الروح القدس معناته بدأوا التلاميذ والكنيسة الأولى بدأت تشوف في يسوع حضور الله الحقيقي، والعالم ما دا يشوف هذا الشيء. لما الروح القدس يحل على التلاميذ يخلي التلاميذ يشوفون بيسوع حضور الله الحقيقي الآب السماوي، وبنفس الوقت العالم ما دا يشوف الآب السماوي، دا يشوف يسوع عادي، إنسان عادي. روح القدس يفتح عيون التلاميذ ويراجعون نفسهم ويشوفون أنه هذا يسوع اللي علمنا 3 سنوات ما كان إنسان عادي، لكن كان حضور الله الحقيقي، هو كلمة الله الحاضر فيما بيننا. بالتالي لما يحل الروح القدس بالتلاميذ ينطي لهم عيون ما منطيها للعالم. العالم شاف يسوع وصلبه وانتهى الأمر، التلاميذ شافوا يسوع عاينوا الصلب وبقوا مؤمنين بقيامته. هذا أول عمل للروح القدس، يفتح العيون. الشيء الثاني اللي عمله الروح القدس، أنتم عرفتموني. الروح القدس لما يحل بالتلاميذ يبدون يتخلون عن معرفة وحكمة العالم، يبدون ما يفكرون مثل العالم، يبدون يفكرون مثل ما الروح القدس يريد. فمثلا العالم يقول أنتم جهلاء، والتلاميذ يقولون نحن جهلاء بعيونكم لكن الله كشف الحكمة لنا نحن الصغار. معرفتنا صارت مو بالأمور الكبيرة ولا بحكمة العالم ولا بقدر العلوم اللي تعرفوها يا ناس، معرفتنا صارت بأن هذا يسوع الذي صلبتموه أعطانا الحياة الأبدية. أنتم تعيشون لحياة فانية، إحنا نعيش لحياة أبدية، نعرف هذا الشيء. التلاميذ بدأوا لما يقرون الكتاب المقدس العهد القديم ما قاموا يقرون مثل ما يقراه أي إنسان آخر، أي يهودي أو أي وثني. لما يقرون العهد القديم الناس اللي ما يعرفون يسوع اللي ما حال بهم روح القدس يشوفون بمجرد قصص أو ربما مجرد روايات أو ربما بمجرد أمور حدثت في الماضي. لكن لما التلاميذ يقرون الكتب المقدسة بعيون القيامة لما يحل روح القدس بهم يشوفون أن يسوع المسيح حاضر من سفر التكوين إلى آخر سفر استلمو. إذن بدت معرفة التلاميذ تصير منورة بقوة الروح القدس، بدأوا يقرون الكتب المقدسة بطريقة جديدة، هذا بقوة الروح.
لما أشوف حضور الله بيسوع ولما أعرف أنه يسوع حاضر في كل الكتاب المقدس وفي كل النبوءات، أبدي هسه حياة التلاميذ تتغير، تبدي حياة التلاميذ كلامهم أعمالهم صفاتهم تصرفاتهم تعاملهم مع الناس يفرزنهم من العالم، بحيث يقولون العالم وتلاميذ يسوع، يقولون العالم وتلاميذ يسوع، العالم والمسيحيين. أصار المسيحيين صار عندهم هوية، هويتهم هي مو بالشعوب ولا بالثقافة ولا باللغة، هويتهم صارت إنه كلامهم صار نابع من الكتاب المقدس، وأعمالهم صارت تشبه أعمال يسوع. ليش؟ لأن الروح القدس حل فيهم. فلما الروح القدس يحل بهم يقدس التلاميذ، لذلك قدرت كل شعوب العالم تفهم التلاميذ برغم اختلاف ثقافتهم لغتهم. معناته شنو؟ معناته القداسة اللي يرادها يسوع وصلت كل شعوب العالم برغم اختلاف ثقافتهم لغاتهم جنسيتهم. وفعلا يقولون هذول التلاميذ منين يتكلمون هاللغات؟ هم جليليين، حقيقة هم جليليين بالمعرفة، لكن محبتهم هي إلهية شاملة تقدر توصل أي شعب ولأي إنسان وأي ثقافة. حلو الروح القدس يقدس الإنسان. شي يريد يقول لنا يسوع؟ احنا مسيحيين اليوم بمارتوما اليوم 2026، شنو رسالة يسوع لنا اليوم؟ شلون ممكن احنا نعيش الحلول؟ عالم اليوم اخوتي واخواتي اللي دا نعيش به، عالم اليوم ما دا اقول العراق، دا اقول عالم اليوم كله، هو عالم بدأ يحبل الخارج، المظاهر الخارجية، بدأ يحبل ما يبدر من الإنسان، يحب شكل الإنسان، يحب قوام الإنسان، يحب قابليات الإنسان، سلطة الإنسان، غنى الإنسان، شكل الإنسان. العالم يحب البرة، اللي يطلع من عندك لازم يكون زين حتى يرضون عنك. اليوم يسوع يقول لنا احنا المسيحيين بيوم اللي انت تعمدت بديت تترك هالمظاهر، مو من يوم اللي تعمدت حل بيك الروح القدس، يعني بديت تبحث عن الإنسان الداخلي، هل أنا راضي عن نفسي؟ هل أنت يا رب راضي عني؟ هل أنا راضين الناس عني؟ هل أنا مرضي الناس؟ من يوم اللي حل الروح القدس بينا بالعماد بدأ المسيحي يترك المظاهر ويهتم بالداخل، بحيث ما يهتم شي يقول العالم عنا، بدأ يهتم يا رب أنت ماذا تقول عني أنا؟ هل أنا ابنك؟ هل أنا مسيحي بقامتك؟ ربنا يسوع يقول اليوم لا تبحث عن اللي يطلبوه الناس منك، راح تتعب وتخسر، حاول تبحث عن اللي روح القدس يطلبه من عندك بهذا اليوم، راح تربح، تربح حياة تدوم إلى الأبد. يبدو أن المسيحي الحقيقي هو المسيحي اللي يبدي يعيش بحسب الروح وليس بحسب الجسد. ليش ما قالوا حلول الجسد؟ قالوا حلول الروح، لأنه اللي يحل الروح القدس بي يبدي يصير بحسب الروح ويترك أعمال الجسد. الشيء الثاني اللي يدعونا لنا ربنا يسوع اليوم، عالم اليوم اللي نعيش به ما عاد يهتم بالخارج والمظاهر، يهتم أيضا بالمعرفة الفارغة. شو نقصد المعرفة الفارغة؟ معناتها القال والقيل والأمور اللي تشاركوها به كل الناس والأمور اللي ما تزيد وما تنقص، هذه نسميها معرفة فارغة، لأنه ما تنمي الإنسان. وإحنا المسيحيين اليوم مغمورين بهذا العالم، عالم الكلام اللي ما يبني ويهدم، الكلام اللي ما يقدم وما يأخر، الكلام اللي ما يقدس، هو كلام اللي نتكلمه 24 ساعة في نهاية النهار تقول شو استفادت من شي اللي قلته ولي سمعته؟ الجواب لا شيء، كان مجرد نهار ضايع من حياتي. ربنا يقول اليوم ما دام أنت معمد، ما دام أنت حال بيك روح القدس، حاول كلامك اللي تنطق به ينبع من حياة داخلية اللي عشتها أنت، ينبع من كلام ربنا. شلون ممكن هذا الكلامنا يتنقى؟ شلون ممكن كلامنا يصير به ثمار؟ كل بساطة قراءة الكتب المقدسة. اللي يقرأ الكتاب المقدس يبدي كلامه يتنقى، تبدي أفعاله تصير زينة، تبدي صفاته تتحلى. شيء ثاني بالتناول المقدس، القربان المقدس والتناول المقدس هم يخلون المسيحي يصير كلامه وأعماله ومعرفته أفضل من معرفة العالم.
ما يشارك بالكلام الباطل، ما يدخل بالنقاشات والجدالات السيئة، ما يقتنع بكلام سهل يجي له من الخارج. بالتالي يصير المسيح بفضل الروح القدس، حل بروح القدس، يبدي يسوي له شخصية نسميها مسيحية. لا أقول لا أتكلم إلا ما يبني لجسد يسوع. أخيرا لما يحل الروح القدس بينا إحنا المسيحيين يبدي يقدسنا، لأنه ما يكون إنسان يحل بروح القدس وما يقدسه. ما دام إحنا لازلنا غير مقدسين، لازلنا إحنا أرضيين ولا زالت حياتنا مملوءة بخطايا وذنوب، إذن لازلنا ما تاركين المجال لروح القدس يعمل بينا، حل بينا بالعماد، لكن ما منطيل إحنا مجال يشتغل. ليش ما يكون هذا العيد أخوتي وأخواتي دعوة إلي ودعوة إلكم إنه بخلال القداس بقلبكم جددوا مواعيد العماد. يا رب هذا اليوم اللي هو عيد الروح القدس أنا أجدد وعود مواعيد عمادي، أوعدك بأنه أشتغل على نفسي، أهتم بحياتي الداخلية، أهتم بكلامي، أهتم بحواسي، بحيث كل شيء اللي يطلع من عندي يكون نابع من حلول الروح القدس اللي صار بقلبي وليس نتيجة العالم اللي موجود حواليا. ربنا وإلهنا ليكن روحك القدوس مشيرا لحياتنا دائما. آمين.

0: المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكر موته ودفني وقيامته. هو يقبل هذه الذبيحة بنعمتي ورحمتي للأباد. آمين.
1: آمين.
0: بحسب وصيتك ربنا وإلهنا توضع هذه الأسرار المجيدة والمقدسة على المذبح الغافر، تعد حتى ظهور الرب ثانية من السماء، له المجد إلى الأباد. آمين.
2: ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.

0: نذكر في صلواتكم آباءنا الفطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارة الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل الشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوت السماوي. بارك يا رب.
1: ونودي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى الأبد.

0: أيها الرب الإله القدير، اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار، الرسل، الأنبياء، الشهداء والمعترفين. اقبله لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، لأجل آبائنا القديسين مار لاون بابا روما، مار بولس الجاثاليق الباتريارك، مار بشار رئيس أساقفتنا، كل الأساقفة، الكهنة، الشمامسة، الرهبان والراهبات. تقبلوا لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين. امنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية. تقبلوا لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، لا تعاملنا بحسب خطايانا، بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك. تقبلوا لأجل هذا الوطن وسكانه، هذه المدينة عنكاوى وأهلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات. امنحنا منك وسلامك كل الأيام.
1: أيها الرب يسوع المسيح، سلام السماويين وأمان البشر.

0: والتقوى.
1: ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك القائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن أبائنا ما رسمه ابنك، فإننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب والمقدس المحيي والإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته.
0: قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا.
1: وليأتي يا رب روحك القدوس يستقر على قرباننا هذا، يبارك ويقدسه غفرانا لذنوبنا، صفحا عن خطايانا، ورجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات، وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. على هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتدات بدم مسيحك الكريم. بألسنة منطلقة وبوجوه مشرقة نرفع المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس والمحيي الآن وكل أوان وإلى الأبد.

0: لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد.
1: آمين.
2: لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال، يتناول جسدي مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر باله وبثقة التوبة، ندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل، ومسامحين إخوتنا على زلاتهم.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا،
2: ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا،
2: ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا،
2: نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا،
2: نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل.
1: يا رب اغفر خطايانا وزلاتنا،
2: لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا
1: وللحياة الأبدية.
2: نصلي السلام معنا.
0: أحل يا رب أمنك بيننا وسلامك في قلوبنا، وليعلن لساننا حقيقتك، وليكن صليبك حافظا لنفوسنا، فنجعل أفواهنا كنارات جديدة ونرتل بشفاه نورانية. أهلنا يا رب بدالة منك لنصلي أمامك هذه الصلاة الطاهرة والمقدسة التي علمها فمك المحيي تلاميذك الحقيقيين أمناء أسرارك، قائلا: كلما صليتم هكذا صلوا واشكروا وقولوا:
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. آمين.
0: أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة، نطلب إليك مبتهلين: لا يا رب، لا يا رب تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير وعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بيشان مسرور بارزاني فشلع ويدب مصعيوثي سواد دصبخياثة على قلمة كردستان عم قاسم أعرجي سوداني لاخع البوشاقة صواثة بين قلمة كردستان وشلطانة مخيدايا صبخياثة بصاروخة نيشائي ومشرية قبها بكاياد إيران جو أربيل سليمانية طيمة طير الدكثياثة ريم تخدم عيدات قربانة وطيمة مولدانوثة باثر أليسوياثة عم زيتة دعريساثة الكاروثة عرقيتة عم يقوس العودوياثة لقوى الكرهانة خميمة قذام عيدة أسراثة دقطيلة بكوقاعة دقطارة فاقود التيمنة مع رواد باكستان مشكألانا إسرائيلية ترامبس نتت خيروثة مزيعنتا تل أبيب لقوى القزمياثة دليونن شارير بارايوثة أمريكا إيران مصيانوثة بقبلتا بأويوثة دشلامة قومتخة من يومها

0: بس تحدثني شوية على موضوع النحت. برأيك اليوم الطلب من قبل الناس على المنحوتات أي نوع هو أكثر طلباً؟
1: نعم، أنا خلي أقول أول شيء من خلفيتي، أنا كمهندس معماري درسنا النحت، وأنا من صغري هاوي للنحت ومنحوتات، وكنت دائما أحب أتفرج وأتعلم، والدي كان يشجعني. قبل كان طبعا حسب الدراسات اللي ندرسها كانت الناس تستهوي النحت المفصل البي ديتيلز الدقيق. هسه الناس قامت تتجه أكثر شيء للمنحوتات التجريدية، قامت تحب تخليها في بيتها، واللي هي مثلا تكون الخطوط مالتها بسيطة، تفاصيلها بسيطة لكن تنطي إيحاءات تجريدية بها أكثر من معنى. الناس قامت هسه تستهويها، حتى هذا الشيء فات بالأثاث، بالفازات، بالديكورات، اللي كلها شيء يشمل النحت يعني. فأنا برأيي الناس قامت تروح أكثر شيء تميل لهذا النوع من المنحوتات يعني.
0: طيب برأيك في الشرق الأوسط يعني بشكل خاص، هل أكو تشوف ذاك الاهتمام بفن النحت كما هو معروف تعرف في الدول الغربية عامة وفي الدول الأوروبية مثل عندك اليونان وغيرها اللي كانت، أو إيطاليا، يعني المناطق اللي معروفة كان بيها منحوتات جميلة جدا، هل أكو أيضا اهتمام بهذا النوع من الفنون هنا بالعراق خصوصا؟
1: نعم أكيد، بس هسه يعني هذا الفن انحصر بطبقة معينة بالمجتمع، واللي هم الطبقة خلينا نقول الأرستقراطية أو الطبقة العالية، اللي قامت يعني تدور هذا الشيء لغرض الديكور، لغرض أنه واحد يشوف شيء للثاني يعني. ما بقى هذا الشيء مثل قبل أنه كهواية، قدر ما أنه بقى فتشي أنه واحد يخلي هالعناصر في بيته لغرض الديكور والتجميل. فأنا أشوف هذا الشيء صار مثل فتشي لكجري أو فتشي فخامة للطبقة معينة من الناس يعني. الناس اللي أشوف البقية صار عندهم اهتمامات بغير نواحي يعني.
0: شكرا جزيلا،
1: الله يخليك، مع السلامة.
0: طبعا بما أن حضرتك فنان تشكيلي، فحب اليوم أخذ رأيك في موضوع النحت. تعرف أن النحت هو أحد أهم أنواع الفنون الجميلة اللي حالها حال الفنون الأخرى، ولكن لها أكيد خصائص معينة ولها مواد معينة ممكن أنه شخص يستخدمها. ولكن بشكل عام إذا نتكلم عن الفن، هل برأيك أستاذ أنه تشوف أن الفن ممكن أنه يغير من نمطية المجتمع، من أفكار المجتمع، ممكن أن يكون له تأثير بشكل عام على حضارة المجتمع وثقافته؟
2: هي أكيد طبعا، والأصل الإنسان حتى العصر الحجري كان نحت، مو رسم، نحت أكثر شيء يهتمون، بس هو الرسم أساس للنحاتين. طبعا إحنا كدراسة درسنا نحت عن طريق أول شيء أوتلاين مثلا، لأن رسم تحتاج إلى رسم قلم، ونرجع للحضارة. الحضارة كلها آثار، شلون عرفنا الحضارة أصلا؟ هي دليل الحضارة وجودها قبل 5000 أو 7000 سنة قبل التاريخ، هاي النحت أكيد هو اللي يبقى، مو اللوحة، اللوحة يعني تروح، بس النحت، النحت على الطين، على الخشب، على الحجر، على الصخر يعني. هاي
0: النحت ممكن انه يترك اثر في الحضاره اكثر حتى من الكتب،
2: اكثر لانه تعالي الفرعونيه. أيه. الحضاره، حضاره وادي رافدين كليتها نحت، واللي بقت يعني منها اكيد اكو رسم، اكيد اكو، بس قد يكون مو الواح وكذا، لكن النحت، النحت هو الاساس الحضارات كلها والثقافه مالتها. نيل تعلمنا قلقامش، تعلمنا مثلا الاكاديه والاشوريه كلها عن طريق التماثيل، دليل.
0: طيب أستاذ، إذا مثلا شفت أنت فد طفل أو شاب ممكن أنه عنده فد لمسة فنية معينة، ولكن هو مثلا خلينا نقول ما يعرف شلون يبدي بدايته، شلون ممكن أنه نشجع الطفل خلينا نقول بالبداية، وبعدين ثم الشاب على أنه يواظب في هذا العمل في حال أنه هو ما عنده الأدوات اللازمة؟ وكون أنت أشوف ما شاء الله أنت عندك ورشة كلش حلوة، ورشة الرسم هي، ولكن كيف ممكن أيضا نشجع الشباب أو الأطفال إذا في حال عنده موهبة أخرى كالنحت أنه يستمر في هذه الموهبة؟
2: إحنا كالبشر نقول عندنا مواهب متعددة، أكو قسم يطلع رياضي هو طفل، بس إحنا كنا أنا خريج فنون جميلة وأدرس، كنت أدرس لحد طلعت تقاعد طبعا، أدرس مدارس متوسطة أولا، فالابتدائية مثلا أهم مرحلة هي نكتشف موهبة الطفل، وهاي أمانة طبعا عندنا أنا كاختصاص سيكولوجيتهم، حركاتهم،

لقد غادرنا بهدوء وترك فينا بحارا من الملح والفجيعة. ماريوس جميل مقدسي، ذاك الشاب الذي اختزل رحلة الحياة وكان مثالا لرحلة صبر طويلة وسط أشواك الوجع، رحل في ريعان شبابه. بعد موتك فهمنا أشياء كثيرة كنت تعدنا دوما لمواجهتها. علمتنا القوة والصبر، وأنت تصارع الوجع بكل أشكاله. كنت تدرك بأن فراقك سيهد كل اللحظات الجميلة، فنستمد ببعض مما تعلمناه من فراقك. لسنا ندري ماذا سنكتب لك وأنت في قبرك، ونحن على يقين بأنك لن تقرأ حروفنا، لكن أرواح أهلك ومحبيك أصبحت رمادا في غيابك، تتطلع لأن تواسيها الكلمات. نخط الحروف ونعلم جيدا بأنك لو كنت حيا ترزق لاحتضنت وجع محبيك وبدلته فرحا، فما كنت يوما تحب أن ترى الحزن يقطن الأعين الموجوعة، لكن ماذا عساها أن تفعل. سنعود بأدراج الذاكرة للوراء قليلا، لذلك الزمن الذي كنت فيه فراشة تحلق في عنكاوة، لتلك الأيام التي كنت ترافقنا، لكل مائدة طعام جمعتك بأحبتك، لصور التقطتها. سنجعل من ذكرياتك غذاء لأرواحنا ورفيقة دربنا الطويل. لازلنا نحاول استيعاب فقدك، فلك السلام وعليك السلام حتى ترضى. كل الكلمات لن تفيك حقك، عليك الرحمة ولك الدعاء والحب والوفاء. ماريوس جميل مقدسي، نم قرير العين، الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه. صلوا لأجله. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: قاعد
1: كسلان. He's just a fan.
2: هذا نفر متابع.
3: سيديني يا روحي، سيديني يا عيني.
1: دكتور فود قد ايه بتعطيها على 10؟

0: جربني إذا بغار طبعا عقلات صغار ومش قادر إنك تحرقني لو ترميني بنص النار.
1: 10 على 10.
0: أنا مهرة وقلبي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الرئيس مسرور بارزاني ناقشنا الهجمات على أقليم كردستان مع قاسم الأعرجي. السوداني نعمل على حل القضايا بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية. هجوم صاروخي يستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل. السليمانية أسعار الدواجن ترتفع قبيل عيد الأضحى وكلفة الإنتاج وراء الأزمة. مع تصاعد الإصابات الزراعة العراقية تشدد إجراءاتها ضد الحمى النزفية قبيل العيد. عشرات القتلى بتفجير قطار يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. مسؤول إسرائيلي ترامب أيد حرية تحرك تل أبيب ضد تهديدات لبنان. وزير الخارجية الأمريكي إيران قد تقبل باتفاق سلام في وقت مبكر اليوم.

لقد غادرنا بهدوء وترك فينا بحارا من الملح والفجيعة. ماريوس جميل مقدسي، ذاك الشاب الذي اختزل رحلة الحياة وكان مثالا لرحلة صبر طويلة وسط أشواك الوجع، رحل في ريعان شبابه. بعد موتك فهمنا أشياء كثيرة كنت تعدنا دوما لمواجهتها. علمتنا القوة والصبر وأنت تصارع الوجع بكل أشكاله. كنت تدرك بأن فراقك سيهد كل اللحظات الجميلة، فنستمد ببعض مما تعلمناه من فراقك. لسنا ندري ماذا سنكتب لك وأنت في قبرك، ونحن على يقين بأنك لن تقرأ حروفنا، لكن أرواح أهلك ومحبيك أصبحت رمادا في غيابك، تتطلع لأن تواسيها الكلمات. نخط الحروف ونعلم جيدا بأنك لو كنت حيا ترزق لاحتضنت وجع محبيك وبدلته فرحا، فما كنت يوما تحب أن ترى الحزن يقطن الأعين الموجوعة، لكن ماذا عساها أن تفعل. سنعود بأدراج الذاكرة للوراء قليلا لذلك الزمن الذي كنت فيه فراشة تحلق في عنكاوة، لتلك الأيام التي كنت ترافقنا، لكل مائدة طعام جمعتك بأحبتك، لصور التقطتها. سنجعل من ذكرياتك غذاء لأرواحنا ورفيقة دربنا الطويل. لازلنا نحاول استيعاب فقدك، فلك السلام وعليك السلام حتى ترضى. كل الكلمات لن تفيك حقك، عليك الرحمة ولك الدعاء والحب والوفاء. ماريوس جميل مقدسي، نم قرير العين، الراحة الأبدية أعطه يا رب، ونورك الدائم فليشرق عليه. صلوا لأجله. لراديو عنكاوة، فابيان نويل.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا. مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

بيشان مسرور بارزاني فشل عويدة بمصعيوثي سوادة دسبخياتة على قليمة كردستان عم قاسم أعرجي سوداني تلاخى على البوشاقة صواثة بين قليمة كردستان وشلطانة مخيداية سبخياتة بصاروخة نيشائي ومشرية قبها بكاية إيران جو أربيل سليمانية طيمة طير الدكثياثة ريم تخدم عيدة قربانة وطيمة مولدانوثة بافر أليسوياثة عم زيتة دعريساثة الكاروثة عراقيتة عم يقوث العودوياثة لقوى الكرهانة خميمة قذام عيدة أسراثة دقطيلة بكوقاعة دقطارة فاقود بتيمنا مع رواد باكستان مشكالانا إسرائيلية ترامب سنبتت خيروثا مزي عنك تل أبيب لقوى القزميات لونن شارير باريوثا أمريكا إيران مصيانوثا بقبلتا بأويوثا دشلامة قومتخا من يومه

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

الرئيس مسرور بارزاني، ناقشنا الهجمات على أقليم كردستان مع قاسم الأعرجي. السوداني، نعمل على حل القضايا بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية. هجوم صاروخي يستهدف مقرا للمعارضة الإيرانية في أربيل. السليمانية، أسعار الدواجن ترتفع قبيل عيد الأضحى وكلفة الإنتاج وراء الأزمة. مع تصاعد الإصابات، الزراعة العراقية تشدد إجراءاتها ضد الحمى النزفية قبيل العيد. عشرات القتلى بتفجير قطار يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. مسؤول إسرائيلي، ترامب أيد حرية تحرك تل أبيب ضد تهديدات لبنان. وزير الخارجية الأمريكي، إيران قد تقبل باتفاق سلام في وقت مبكر اليوم.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الببتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.